0: فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فينا ضروب ولا حروب خالص شي.
1: Duan Jawalo, 1 o'clock, Munawun.
2: Hi, Nublinya Media students. You are listening to Yolo Radio. 88.9 FM.